0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: أمدل تنكب ما سوك.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
4: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بحقيقة القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول. قال الرسول. صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم.
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
7: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: القرآن

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
4: Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.
3: Ayah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
0: نور من القرآن.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
8: فتاوى مختارة.
9: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
10: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى:

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.

إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: القرآن.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Al-Qur'an.
5: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: لمهتدون.
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكتاب.
1: قال الرسول، قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasirun taibah mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da mabad. Ikhwati salam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustaz Abu Hatim Sigit Hafidhahullah dalam pembahasan dari Syarah Al-Adabul Mufrad dengan tema Membalas Jasa Kedua Orang Tua. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب جزاء الوالدين. نعم.
3: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
2: أورد المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب جزاء الوالدين، لأن من جزاء الوالدين أن يكون الولد دائما مدخلا السرور عليهما، فلا يفعل أمرا يحزنهما أو يكدر صفوهما أو يسبب بكاءهما وتألمهما، بل يكون دائما حريصا على إدخال السرور على قلبيهما، مجتهدا في فعل كل أمر يفرحهما. وقوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، أي جاء مهاجرا إلى الله ورسوله وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه على الهجرة إليه. والمبايعة أن يعقد العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقى معه في هذا الأمر ويثبت عليه ويكون من أعوانه وأنصاره. قوله: وترك أبويه يبكيان، أي تركهما يبكيان عليه، فلم يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال له: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وفي هذا أن من جزاء الوالد وحقه على ولده ومكافأته له على إحسانه أن يكون دائما حريصا على إدخال السرور عليه. ولهذا إذا أراد أن يرحل لطلب علم مثلا أو لتحصيل فضل أو خير، فلا يرحل ويترك أبويه يبكيان عليه، بل لا يكون ذلك إلا بعد إذنهما ومراعاة حالهما وطلب المسامحة منهما والعفو. نعم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab yang penuh berkah ini, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami. Ia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau untuk berhijrah. Sementara ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma." Kembalilah kepada keduanya dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam bab membalas jasa orang tua, karena di antara bentuk membalas jasa orang tua adalah seorang anak senantiasa berusaha membahagiakan kedua orang tuanya. Ia tidak melakukan sesuatu yang membuat keduanya bersedih, mengganggu ketenangan hati mereka atau menyebabkan mereka menangis. Sebaliknya, ia harus senantiasa berusaha membuat hati kedua orang tuanya bahagia. Perkataan perawi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau untuk berhijrah. Maksudnya, ia hendak berhijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Ia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau membaiatnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-mubayaah atau perjanjian baiat dalam hadis ini maksudnya adalah membuat perjanjian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bersama beliau dalam perkara ini dan teguh menjalankannya. Perkataan perawi, sementara ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maksudnya, ia meninggalkan keduanya dalam keadaan menangisi kepergiannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaiatnya, melainkan beliau bersabda kepadanya, "Kembalilah kepada keduanya dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis." Hadis ini menunjukkan bahwa di antara bentuk membalas jasa orang tua dan membalas kebaikan mereka adalah seorang anak senantiasa berusaha membuat mereka bahagia. Oleh karena itu, apabila seorang anak hendak pergi, misalnya untuk menuntut ilmu atau untuk mencari suatu kebaikan, hendaknya ia tidak pergi dengan meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Hendaknya kepergian dia dilakukan setelah memperoleh izin dari keduanya, mempertimbangkan keadaan mereka, serta meminta kerelaan dari keduanya.
3: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
2: قوله حدثني موسى عن أبي حازم سبق أن تقدم هذا الخبر. الطريق الأولى كانت عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج، أما هذه الطريق فهي عن موسى وهو ابن يعقوب الزمعي عن أبي حازم. قوله أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، والعقيق واد معروف غرب المدينة، وكانت أرض أبي هريرة رضي الله عنه هناك، وكانت أمه كذلك في ذلك الموطن. قوله فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته فتقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرة فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. كأنه رضي الله عنه بمجرد ما يشعر أن والدته تسمع صوته فإنه يبادر بإلقاء السلام عليها من شدة حرصه على المبادرة بإلقاء السلام على والدته. قوله قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، هذا اسم أبي هريرة رضي الله عنه في الإسلام، أما في الجاهلية فقد جاء بإسناد متصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان اسمي عبد شمس. عزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب لابن خزيمة وصحح إسناده. وأما أبو هريرة فهي كنية له رضي الله عنه اشتهر بها. نعم.
4: Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Syaibah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepadaku. Ia berkata, Musa menceritakan kepadaku dari Abu Hazim bahwasanya Abu Murrah, mantan budak Ummu Hanik binti Abi Talib, mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah naik kendaraan bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuju tanah miliknya di Al-Aqiq. Ketika memasuki tanah miliknya, dia berseru dengan suara yang keras, Assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh wahai ibuku. Ibunya menjawab, Wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia berkata, Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah merawatku sewaktu kecil. Ibunya pun menjawab, Wahai anakku, dan engkau juga. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhaimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku sewaktu tua. Musa berkata, nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan perawi Musa menceritakan kepadaku dari Abu Hazim telah berlalu riwayat ini pada pembahasan sebelumnya. Jalur periwayatan pertama berasal dari Sa'id bin Abi Hilal dari Abu Hazim, Salamah bin Dinar al-A'raj. Adapun jalur ini berasal dari Musa, yaitu Ibn Ya'qub az-Zam'i dari Abu Hazim. Perkataan perawi bahwasanya Abu Murrah, mantan budak Ummu Hanik binti Abi Talib, mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah naik kendaraan bersama Abu Hurairah menuju tanah miliknya di Al-Aqiq. Al-Aqiq adalah sebuah lembah yang terletak di sebelah barat Madinah, dan tanah milik Abu Hurairah radhiyallahu anhu berada di sana. Begitu pula ibunya tinggal di sana. Perkataan perawi, ketika memasuki tanah miliknya, dia berseru dengan suara yang keras, Assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibuku. Ibunya menjawab, Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berkata, Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah merawatku sewaktu kecil. Ibunya pun menjawab, Wahai anakku, dan engkau juga. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhaimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku sewaktu tua. Seakan-akan, begitu Abu Hurairah mengetahui bahwa ibunya dapat mendengar suaranya, dia segera mengucapkan salam kepadanya. Ini menunjukkan besarnya keinginan dan perhatian Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk segera mengucapkan salam kepada ibunya. Perkataan perawi, Musa berkata, nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Ini adalah nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Islam. Adapun nama beliau di masa jahiliyah, sebagaimana terdapat sanad yang bersambung sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, dahulu namaku adalah Abdus Syams. Al-Hafidh Ibn Hajar menisbatkan hal ini dalam kitab At-Tahdzib kepada Ibnu Khuzaimah dan menilai sanadnya sahih. Adapun Abu Hurairah itu adalah kunyah atau nama panggilan bagi dia yang dia dikenal dengannya.
3: Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala باب عقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا. ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
2: قوله باب عقوق الوالدين، هذا فيه التحذير من عقوق الوالدين وبيان خطورته، والعق أصله في اللغة القطع، وهو هنا ضد البر. والمطلوب من المسلم تجاه والديه أن يكون بارا بهما، محسنا إليهما، قائما بحقوقهما، وضد ذلك هو العقوق والقطيعة. قد جاء التحذير منه في كثير من النصوص، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. وجاء هذا المعنى أيضا في القرآن الكريم في آيات عديدة يقرن فيها تبارك وتعالى حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن عقوق الوالدين ذنب كبير وجرم خطير، وعقوبته عند الله عظيمة، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في أحاديث متكاثرة. قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، فيه أسلوب التنبيه ولفت الانتباه والتشويق للعلم ومسائله، وهي طريقة متكررة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ونصحه وبيانه، فكثيرا ما يبين الأحكام بهذه الطريقة، ألا أخبركم بكذا، ألا أنبئكم بكذا، ليلفت الانتباه وليستعد المتلقي. قوله ألا أداة استفتاح وتنبيه، وقوله ثلاثا كررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات تأكيدا واهتماما بالأمر، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وتمام حرصه على إفادة الناس. وقوله قالوا بلى يا رسول الله، أي بلى أخبرنا عن أكبر الكبائر، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم ورغبتهم في الخير. وقوله الإشراك بالله، الإشراك بالله هو أكبر الكبائر وأعظم الظلم على الإطلاق. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وهو أن يجعل الإنسان لله ندا أي شريكا، والله تبارك وتعالى وحده هو الذي خلقه. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه. قوله وعقوق الوالدين أي قطيعتهما وفعل ما يغضبهما ويسيء إليهما. فالعقوق كلمة تجمع كل معاني الإساءة، كما أن البر كلمة تجمع كل معاني الإحسان. قوله وجلس وكان متكئا أي أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين كان متكئا، وهذا فيه أنه لا بأس أن يلقي الإنسان شيئا من مسائل العلم وهو متكئ. ثم جلوسه صلى الله عليه وسلم لما ذكر قول الزور فيه اهتمامه بالأمر، قال ألا وقول الزور، والزور هو الباطل والشهادات الكاذبة. قوله حتى قلت، وفي بعض الروايات في الصحيحين حتى قلنا ليته سكت، أي أن هذا الشعور وجد في عامة الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ذلك في نفوسهم، وذلك شفقة منهم عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه انزعج لهذا الأمر واهتم له وأخذ يكرره تنبيها على عظم خطره. واعتدال النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة واهتمامه بهذا الأمر لا لكون الزور أخطر من الشرك أو أخطر من عقوق الوالدين، ولكن كما بين العلماء لأن شهادة الزور أو قول الزور أسهل وقوعا على الناس، والتهاون به أكثر، والحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما، ومفسدته متعدية إلى غير الشاهد، وقد تدفع إليه بعض المطامع والرغبات أو الشهوات الخفية، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيم أمره. أما الشرك بالله فمجانب للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وعقوق الوالدين ينفر منه الطبع إلا إذا تبلد حس الإنسان. نعم.
4: إمام بخاري berkata, باب حقوق الوالدين. باب durhaka kepada kedua orang tua. Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata, Bishr bin Al-Mufaddal menceritakan kepada kami. Ia berkata, Al-Jurairi menceritakan kepada kami. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Beliau mengucapkannya 3 kali. Para sahabat menjawab, Tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Al-Isyraku billah wa uququl walidain. Menyekutukan Allah atau berbuat syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau duduk dari yang sebelumnya beliau bersandar. Ala wa qawluz zur. Ketahuilah juga perkataan dusta. Beliau terus-menerus mengulanginya hingga aku berkata dalam hati, sekiranya beliau berhenti. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Imam Bukhari, bab uquqil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua, bab ini berisi tentang peringatan terhadap perbuatan durhaka kepada kedua orang tua serta penjelasan tentang bahayanya. Kata al-uquq atau al-aq pada asalnya secara bahasa berarti memotong, dan di sini maknanya adalah lawan dari kata al-bir atau berbakti, yaitu maknanya adalah durhaka. Yang dituntut dari seorang muslim terhadap kedua orang tuanya adalah berbakti kepada keduanya, berbuat baik kepada mereka, dan menunaikan hak-hak mereka. Lawan dari kata berbakti adalah durhaka dan memutus tali silaturahmi. Banyak dalil yang memberikan peringatan keras terhadap perbuatan ini. Dan Nabi SAW memasukkan hal ini, yaitu durhaka, sebagai salah satu dari dosa-dosa besar yang paling besar. Durhaka kepada orang tua disandingkan dengan perbuatan syirik. Hal ini juga terdapat dalam banyak Al-Quran, di mana Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala menyandingkan hak kedua orang tua dengan hak dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar dan kejahatan yang sangat berbahaya, serta siksaannya di sisi Allah sangatlah dahsyat. Nabi SAW telah memberikan peringatan yang sangat keras terhadap hal ini dalam banyak hadis-hadis beliau. Sabda Nabi SAW, Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Hal ini beliau ucapkan 3 kali. Hal ini menunjukkan tentang metode untuk menarik perhatian pendengar dan mengajak mereka agar fokus dan membangkitkan minat mereka untuk mengetahui ilmu dan permasalahan yang akan disampaikan. Ini merupakan metode yang sering digunakan oleh Nabi SAW dalam pengajaran, dalam memberikan nasihat, dan dalam memberikan penjelasan kepada para sahabat. Beliau seringkali menjelaskan hukum-hukum dengan cara seperti ini. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu? Maukah aku beritahu kalian tentang sesuatu? Tujuannya adalah agar pendengar memberikan perhatian dan siap menerima penjelasan. Kata ala dalam hadis ini yang artinya maukah, adalah merupakan kata pembuka sekaligus alat untuk menarik perhatian pendengar. Perkataan perawi 3 kali, maksudnya Nabi SAW mengulang ucapannya sebanyak 3 kali, Hal ini untuk menegaskan dan menunjukkan betapa pentingnya perkara tersebut. Ini termasuk bagian dari kesempurnaan nasihat beliau dan besarnya semangat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan manfaat kepada manusia. Perkataan perawi, para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Maksudnya, "Iya, beritahukanlah kepada kami tentang dosa-dosa besar yang paling besar." Hal ini menunjukkan besarnya semangat para sahabat serta besarnya keinginan mereka terhadap kebaikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-isyraku billah," menyekutukan Allah. Syirik kepada Allah adalah dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling besar secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Syirik maknanya adalah seseorang menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang telah menciptakan dia. Maka syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam salah satu hak yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkataan perawi dan durhaka kepada kedua orang tua, maksudnya memutuskan hubungan dengan keduanya serta melakukan hal-hal yang memicu kemarahan keduanya dan berbuat buruk kepada keduanya. Kata durhaka mencakup seluruh bentuk keburukan terhadap kedua orang tua. Sebagaimana kata albir atau berbakti mencakup seluruh bentuk kebaikan kepada kedua orang tua. Perkataan perawi, kemudian beliau duduk dari sebelumnya bersandar. Maksudnya, ketika Nabi SAW menyebutkan mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua, beliau dalam posisi bersandar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang menyampaikan sebagian permasalahan ilmu dalam keadaan sedang bersandar. Kemudian, duduknya beliau ketika menyebutkan, "Ketahuilah juga perkataan dusta," menunjukkan perhatian besar beliau terhadap perkara ini. Sabda Nabi SAW, "Ketahuilah juga perkataan dusta." Az-zur adalah kebatilan atau kesaksian palsu. Perkataan perawi, "Hingga aku berkata," dan dalam sebagian riwayat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Hingga kami berkata, sekiranya beliau diam." Maksudnya, perasaan ini dirasakan oleh para sahabat secara umum. Mereka mengatakannya dalam hati karena rasa iba mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau merasa sangat risau akan perkara tersebut. Lalu beliau mengulang-ulangnya untuk memberikan peringatan akan besarnya bahaya hal ini, yaitu perkataan dusta atau persaksian dusta. Adapun perubahan posisi duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhatian beliau terhadap perkara tersebut, hal ini bukan berarti perkataan dusta atau persaksian dusta itu lebih berbahaya daripada syirik atau lebih berbahaya daripada durhaka kepada kedua orang tua. Akan tetapi, maknanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hal ini karena kesaksian palsu dan perkataan dusta itu lebih mudah dilakukan oleh orang dan lebih sering untuk diremehkan. Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukannya juga banyak, seperti permusuhan, hasad, atau yang lainnya. Dan dampak buruknya juga dapat mengenai orang lain, bukan hanya orang yang memberikan kesaksian palsu atau perkataan dusta. Seseorang juga dapat terdorong untuk melakukan hal ini karena banyak kepentingan atau keinginan atau keserakahan atau syahwat yang tersembunyi. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk menunjukkan tentang betapa seriusnya perkara ini. Adapun syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah bertentangan dengan fitrah yang Allah telah ciptakan pada manusia. Sedangkan durhaka kepada kedua orang tua, secara tabiat, hal ini juga merupakan sesuatu yang dijauhi oleh manusia. Manusia secara tabiatnya sudah mengetahui bahwasanya hal itu adalah perkara yang buruk. Kecuali apabila kepekaan seseorang telah tumpul atau telah mati.
3: Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Sallam, qala akhbarana Jarir, an Abd al-Malik ibn Umair, an Warrad, katib al-Mughirة ibn Shu'bah, qala, كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال
2: قوله كتب معاوية إلى المغيرة اكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وتهادي مسائله وتباحثها بينهم وأيضا جاء في الترمذي عن معاوية رضي الله عنه أنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها وطلب منها أن تكتب له بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المنهج كان معروفا عند الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أنهم يتكاتبون في مسائل العلم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرصون على طلبها ونشرها قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال فنهى صلى الله عليه وسلم عن أمور ثلاثة الأول كثرة السؤال والمقصود منه إما سؤال الناس أموالهم أو كثرة السؤال فيما لا يعني الإنسان من أمور الثاني إضاعة المال والمال هو كل ما يملكه الإنسان وسمي مالا لأن القلب يميل إليه وهو أمانة عند المرء والله عز وجل سيسأله يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه الثالث قيل وقال أي الاشتغال بحكايات أقاويل الناس وهذه طريقة مضرة بل ربما يدخل على الإنسان خطأ في العقيدة من جراء ذلك كما حصل للمتكلمين لما انصرفوا عن الكتاب والسنة واشتغلوا بالأقاويل حتى دخلوا في الأقاويل الباطلة فصارت حياتهم كلها قيل وقال وعند النظر إلى هذا الحديث لا يجد المتأمل فيه شاهدا للترجمة ولكن إذا تنبه المرء لطريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه قد يورد الحديث في بعض رواياته ويكون موضع الشاهد في الرواية الأخرى وهذا فيه شحذ الهمم للبحث والنظر فحديث المغيرة رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد من طريقين من طريق هشيم عن عبد الملك بن عمير ومن طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير وفي كلا الطريقين كما سيأتي أضاف عقوق الأمهات وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة فنهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال ونهى أيضا عن عقوق الأمهات وهذه اللفظة كما تقدم موجودة في طرق الحديث الأخرى وعقوق الأمهات يكون بالإساءة إليهن وقطع ما يجب لهن من البر والإحسان وقد خص الأمهات بالذكر مع أن عقوق الآباء وغيرهم من ذوي الحقوق خطير تنبيها إلى عظيم حقهن وأن عقوقهن أفظع وأعظم بشاعة لعظم حقهن ولكونه مقدما على حق الأب كما أنه كذلك مقدم في البر وحسن الصحابة ولأن الاستهانة بهن أكثر لضعفهن وعجزهن بخلاف الآباء ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Imam Bukhari berkata, Muhammad bin Salam menceritakan kepada kami. Ia berkata, Jarir mengabarkan kepada kami. Dari Abdul Malik bin Umair, dari Warrad, juru tulis Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Muawiyah berkirim surat kepada Al-Mughirah. Tuliskanlah untukku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warrad berkata, maka Al-Mughirah mendiktenya kepadaku dan aku menuliskannya dengan tanganku. Bahwasanya aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari banyak bertanya atau banyak meminta-minta dan membuang-buang harta serta qila wa qal atau katanya dan katanya. Perkataan perawi, Muawiyah berkirim surat kepada Al-Mughirah, tuliskanlah untukku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan semangat para sahabat radhiyallahu anhum dalam menuntut ilmu dan saling berbagi ilmu dan saling membahas berbagai permasalahan ilmu di antara mereka. Juga terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkirim surat kepada Aisyah radhiyallahu anha dan meminta agar Aisyah menuliskan untuknya apa yang pernah ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode ini memang dikenal di kalangan para sahabat dan para tabi'in. Mereka saling berkirim tulisan mengenai permasalahan-permasalahan ilmu dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam mencarinya dan menyebarkannya. Warrad, yaitu juru tulis Al-Mughirah

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

لكم وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نور من القرآن.

عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهد

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
2: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد

القوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata,